تدا كمان لقيتي ست كورال ماريونيتي وتدا كمان لقيتي هنا الشوت بيرو هاتي بيوت الخمسورة تيستبخت بس خلخورة في اليوت مسكن سوفيتا أدخلو كل هدورات